0: انا شابم تك تك اصلي مرتب
1: بلاط ببلاط ببلاط انا عبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش نفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاط بدك جيش نسيطر هيلوكوبتر وضعك دهور نحكيش اسماء هالعمي بنتك اذا حدا فيك صور
0: حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فلع جمعه ولا عمري كتب سم النار ما بتدور فج الدور امك كيف استنى شوي
1: الازمه نروح بلش يطلع ضايع عبط في ايداي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي